أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. آدم فوتتنا جواب، ولا تجعلوا الله قربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. كذا فسني سونا الله يزم قرقوا سكانين قد عيكة أيوكا قليهين أتشمك قا أيك مليك أيك تامك تانا رجانا يرزقوا بذني با توسي الله أتشي ككفارة رزقوا كأيك تأجن الهيني دين تويبدأ أكرمته توسي بني ريجي تعالى لا يوحذكم الله باللغو في أيمانكم. Wato rantsuwa dukan ka su kashi uku, akwai rantsuwar da mutum ya yi ta sai ya yi kafara, akwai rantsuwar da mutum ya yi ta ta fi ƙarfin kafara a garin Imam Malik da Abu Hanifa, a garin Imam Shafi'i kuwa wata ma aka mata kafara balle wannan. To ta uku kuwa ba su da kafara. Shi idan wani kafara ita ce ake cewa la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum, Allah ba zai kama ku da laghwul yamini ba, wato

عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. أبو نتوما لك في كتب مساسون قدو سيركا هربا شينكا أن شكتين أبو نتوما تعالى رتياشيني أبو نتوما كوني رتوا شكتين ممكن في كتب مساسون قدو سيركا هربا شينكا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعلم أن نعلم أن نعلم أن نعلم ممكن في كتب مساسون قدو سيركا هربا شينكا يسوا أن الله كلمة نيدك الله روح نيدك الله الله يهني سيشن روح

وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين.

ورحمة الله وبركاته باي سلامة تأجيب المسلمين من أطارة جدد بوديا جعلنا من أخصين سلكم يقوى ميكومي مقدر أبو ليسو أو تشين ليسو ألا يأتني رهدور أولا سنفين البركة يقوى مسلمين من أكراتو أتكلتا كل نبي البركة في كيف تربية الأبناء يندر إيا إذا تتهمشي يا أكبايا على تربية أبو المسلمين وانا كراتو يا إليسا هرمزو إندا ماليكا ونبابي cewa shi ne ta'alimul abana kitaballah da sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iyaye su karkar da yaran su litafin Allah shine alqur'ani da kuma sunnar hadin da kada nabiyir rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aiki ne da akan iyaye wanda Allah ya cewa yuqalu li sahibul qur'an za a cewa ba abocin karatun alqur'ani ranar gobe kiyama ikra ka karanta ورتب كتاكا تهو ورتب كرير القرآن كما كنت ترتله أترتله أترتله في الدنيا كما يقول لك كرير القرآن ذكي ذكي الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها دمون مثل شنك شيني ترسل آية بكرة فغير يوم لها من شيء قرآن إيا آية بكرة إيا واتي مثل شنك مقدرة أنزل تذاك وزمي مساكي مساكي ومي بيني هوا هوا كلا كلا تكرا كلا هوا نسمع كلا كلا تعالى كلا كلا درجة كلا نسمع كلا تحيا كلا تحيا تتبك أنزلتني أهل التهدف كلا قرب أقول كلا لا بس كلا سمي القرآن من جمع دعاك إيا يواجبي لتكون بوسو فدي أيو كلا سأبقى في الناس في القرآن خطبه فرقت بسوء القرآن من جمع كبير بي سيسام من صلى الله عليه وسلم سيبالي كتاب أهل القرآن هم أهل الله.

0: ثم المرء بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء هذا رجل لا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه

بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم وراء ظهوركم

0: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: ما شاء الله. وقيل يا أرض
2: بدو
1: جايز المنفصل ضرب
2: قدر صبر
1: قدر صبر مراتب تلقنا مرتبة تلقنا درج وجي نتلقنا ودربير حتى ودربير وتمرتبة تلقنا درجة تلقنا وما يبي وما يبي وما يبي وما يبي
2: فتح تازلان تلقنا
1: harafin da ke magana ba a lafazin ba ba ba harafin lafazi fataha ta zo alif ya zo gaban fataha na biyu.

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا.

0: تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله تعالى لكني كني ما تمسكه اللهم تمسلي اسكن منبو اكلابي اقول لكم شيء ولا سيب الزدير اكلابي شيء أمامه اكلابي ولي يا سلسة يبت ذاك فديشي دي بي حق ذاك فدي اكلابي
1: اخبار الشباب
0: بارك الله فيك لا تعلمون الشيء أولا
1: كرام نقص
0: وجعل لكم السمع والأبصار أبر والغلاصون والأفئدة لعلكم تشكرون
1: ودعاء
0: يسكر بارك الله فيك بسم الله.

الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل

0: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من بل أكثرهم لا يعلمون الحق
1: بل نقذف قتل صبرا بالحق على الباطل على الباطل على الباطل على الباطل ظهر الباطل
2: ظهر القمرية
1: غير قمرية بل هو فن غير قمرية

0: mana. Ta gaida Siraj El Kahout a cikin wakarsa ta Rahmar Rido farin cikin al'umma mita 97.3 a Zango na FM. Lokacin ne da za mu kawo muku karatun arba'una tare da Dr. Abdullahi Ahmad Jibrin wannan kamfanin Prime Oil Mill suke daukar nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya.
1: Za mu saurari fassarar karatun littafin arba'una hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa Masjid Ubaid Ibn Ka'ab dake unguwar Midili. Kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم واكرم وانعم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اقتفى باثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم